عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي نزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحره.